0: حاضر
1: حاضر
2: حاضر
3: هارون الشوارع ومسكوك ومريم في نطق شكسك حاضر حاضر حاضر
4: زنده باد ارتش آزادی وقت ملی ایران.